كمرجو بتبعت يوتيوب راديو مسمين لبو اتر شي راديو سادغوري تركيا سخما تريسكا خلاو 19 اغسطس 4 شباتي تركيا ستروي 11 تبيليسي ستروي 12 ساعتيا راديو تركيا سميس كارتونواني غداتسميبيس موسمنا انكاريدان شيغيزليات قوبل دغه تركيا ستروي 11 تبيليسي ستروي 12 ساعتيدان 9645 كيلوهرتز سيخشريس 31 متريس موكلي ديابازونزه

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 20 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أكد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران أن السياسة الخارجية السلمية والحكيمة لتركيا ستفصل المخططات الدموية لنتنياهو الذي لا يتردد في إشعال المنطقة لضمان مستقبله السياسي. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستهدفة لتركيا. وأوضح دوران أن التهديدات والأكاذيب التي أطلقها نتنياهو ضد تركيا وسوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة وخوفه السياسي وهوسه، مشيرا إلى أن محاولاته لتضليل الرأي العام العالمي عبر خلق أعداء ووهميين لم تعد مجدية بعد الإجماع الدولي على خطورة سياساته. وأضاف أن نتنياهو يتشبث بمعاداة تركيا كطوق نجاة في ظل ضغوط الانتخابات المقبلة والأزمات الداخلية، محاولا تغطية اعتداءاته من غزة إلى سوريا ولبنان عبر توجيه الاتهامات إلى أنقرة. وبشأن احتمالية توسيع إسرائيل لدائرة اعتداءاتها نحو تركيا، أكد دوران أن المجتمع الدولي ودول المنطقة يقفون بصلابة ضد العقلية الاحتلالية ومشروع إشعال حرب إقليمية. ولفت الانتباه إلى أن المشكلة الأساسية لنتنياهو تكمن في مقايضة الأمن بالاعتداءات المستمرة ورفض الدبلوماسية، مشددا على أن الموقف الإسرائيلي العدائي تجاه أنقرة ينبع من رفض تركيا بقوتها ونفوذها للأضرار التي تلحقها إسرائيل بالأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار دوران إلى أن أخطاء نتنياهو باتت محط انتقاد واسع داخل الشارع والإعلام الإسرائيلي، حيث توصف تصريحاته المناهضة لتركيا من قبل المعارضة الإسرائيلية بأنها غير مسؤولة، لافتا إلى اعتراف السياسيين الإسرائيليين بفقدان حلفائهم وتراجع هيبتهم. وأكد أن النهج العقلاني يتطلب السعي نحو حل الدولتين وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية والانتهاكات في المسجد الأقصى بدلا من إطلاق التهديدات. وعن كيفية مواجهة هذه العقلية، شدد دوران على أن تركيا دولة ذات جذور تاريخية عميقة وتقاليد راسخة تتسم بالهدوء والحزم، مؤكدا أن التاريخ أثبت عدم تردد أنقرة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي وسلامة شعبها. وأضاف أن تركيا لن تنجر إلى ألعاب الشخصيات التي تستهدف استقرار المنطقة، بل ستواصل الوقوف إلى جانب الدول المحبة للسلام وفي مقدمتها سوريا لإفشال المخططات التي تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة. أدانت تركيا ومصر وقطر

بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. إذ أصدرت الدول الوسيطة تركيا ومصر وقطر بيانا مشتركا بشأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، جاء فيه إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية ودولة قطر بصفاتها دول وسيطة تدين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى فقدان مدنيين لحياتهم بمن فيهم نساء وأطفال، وتعبر عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة. وأشار البيان إلى أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية في هذه المرحلة الحساسة التي تتواصل فيها الجهود المكثفة لتطبيق الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك المباحثات الجارية بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين واتخاذ خطوات بناءة في مسار المفاوضات، يعرقل الجهود الإقليمية والدولية. وأكدت الدول الوسيطة ضرورة التزام إسرائيل الكامل بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن الأفعال التي من شأنها الإضرار بوقف إطلاق النار وتصعيد التوتر، وجاء في البيان. أمام العواقب المدمرة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة، تجدد الدول الوسيطة دعواتها إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمدعوم بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2803 لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وممارسة الضغوط لمنع المزيد من التصعيد. شددت وزارة الدفاع الوطني على لسان المتحدث باسمها الأدميرال زكي أكتورك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن رفضها القاطع للغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوض استقرار المنطقة وتمس بسيادة ووحدة الأراضي السورية وتدمر بنيتها التحتية، ونفت وجود أي طواقم عسكرية تركية بالقرب من موقع القصف. وفي سياق متصل، أشار البيان إلى استمرار جهود القوات المسلحة التركية في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الإعلان عن مشاركات تدريبية واستعراضية ضمن فعاليات مهرجان تكنو فيست الوطن الأزرق، مع متابعة مستمرة للتحركات اليونانية في البحر إيجا بخصوص الإطار المكاني للطاقات المتجددة، مجددة التزام أنقرة بحماية حقوقها وتفضيل الحلول القائمة على القانون الدولي وحسن الجوار. أنزلت مركبة طوفان البحرية المسيرة الانتحارية التي تم تطويرها لتكون قوة ضاربة من الجيل الجديد في الحرب البحرية، أنزلت إلى المياه لأول مرة. إذ تقام فعاليات مهرجان تكنو فيست الوطن الأزرق في قيادة ترسانة تي جولجيك، وجاء في بيان نشر عبر الحساب الرسمي لشركة أسيسان على وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: إن مركبة طوفان البحرية المسيرة الانتحارية التي تغير قواعد اللعبة في الحرب البحرية باتت في مياهنا لأول مرة، وستلتقي المركبة طوفان بالزوار في إطار مهرجان تكنو فيست الوطن الأزرق المقيم في قيادة ترسانة جولجيك خلال الفترة من 20 إلى 23 من آب أغسطس. تسعى تركيا والعراق إلى تعزيز التنسيق في مجال الطاقة من خلال رفع حجم التدفقات النفطية عبر خط كركوك جيهان ليصل إلى مليون برميل يومياً، وفق تصريحات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يليه اتفاق تنفيذي وقع في الأول من آب أغسطس يضمن نقل 750 ألف برميل يومياً على الأقل. ويهدف الاتفاق إلى رفع كفاءة التشغيل للميناء التركي ليكون بديلاً استراتيجياً للمسارات البحرية المضطربة مثل مضيق هرمز، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل الإنتاج المباشر عبر الاستحواذ على حصص في حقول كركوك النفطية بواسطة الشركة التركية للبترول. وأكد باحثون خبراء في الشأن الإقليمي أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية مشتركة بين أنقرة وبغداد لتعزيز الأمن المائي والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث يرى الباحث سرجان تشالشكان من مركز أورسام أن الاتفاق يمنح ميناء جيهان قيمة جيوستراتيجية كممر آمن للنفط العراقي والخليجي، فيما شدد أوزهان أك يانار رئيس مركز تبسام لبحوث الطاقة على أن القدرة الفنية للأنبوب تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مما يجعل تحقيق هذا الهدف ممكنا وفائق الأهمية لدعم تحول تركيا إلى مركز عالمي لتداول وتكرير الطاقة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: طالبت جدة الطفلة الشهيدة هند رجب بفتح تحقيق دولي محايد في جريمة اغتيال هند برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى بقطاع غزة، مؤكدة انعدام الثقة بالنظام القضائي الإسرائيلي بعد إعلانه إحالة القضية إلى الشرطة العسكرية عقب مرور أكثر من عامين على الإنكار والتنصل من الجريمة. واستعرضت الجدة تفاصيل الفاجعة التي أودت بحياة 6 من أفراد العائلة، موضحة أن هند بقيت محاصرة لعدة ساعات داخل السيارة المستهدفة واستغاثت بطواقم الهلال الأحمر قبل أن يقطع الاتصال ويعثر عليها وعلى جثامين المسعفين اللذين أرسلا لإنقاذها، شهداء داخل سيارة وسيارات الإسعاف المدمرة، مطالبة بمحاسبة الجناة وإقرار العدالة لجميع أطفال غزة. أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن منطقة موسكو تعرضت لاستهداف بنحو 250 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 28 منها فوق أراضي المنطقة. وأوضح في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بين الساعة 8:30 من مساء أمس والسابعة 7:30 من صباح اليوم رصد تحليق 250 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، لافتا إلى تدمير معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، في حين أسقطت 28 طائرة مسيرة في سماء المنطقة. وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل عملها في المواقع التي سقطت فيها حطام الطائرات المستهدفة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 726 طائرة مسيرة تابعة لأوكرانيا فوق مناطق مختلفة من البلاد بما في ذلك العاصمة موسكو. النبوء الأخير في النشرة. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الموقف الذي تبديه كييف يضعف احتمال حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، قائلاً إن مسار الوضع على الجبهة واضح والعملية العسكرية الخاصة مستمرة. إذ أدلى المتحدث بيسكوف بتصريحات للصحفيين في العاصمة موسكو تطرق فيها إلى القضايا الراهنة على جدول الأعمال. وفي معرض تطرقه إلى عملية تسوية الأزمة الأوكرانية قال بيسكوف: في الوقت الحالي لا يوجد أي سبب يدعو للتفاؤل بشأن احتمال الحل السلمي بسبب نهج كييف. مسار الوضع على الجبهة واضح والعملية العسكرية الخاصة مستمرة. وأشار بيسكوف إلى وجود دول تعبت من تقديم الدعم لأوكرانيا وقال: لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، هناك دول في أوروبا تزيد من مشاركتها في الحرب. وعرب بيسكوف عن امتنان بلاده للدول التي تحاول المساعدة في حل الأزمة، مشيرا إلى أن عدد هذه الدول قليل. وحول احتمال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جيريد كوشنر إلى روسيا، قال ديمتري بيسكوف: لا توجد معلومات محددة أو مواعيد بخصوص هذا الموضوع، وكما نعلم فإن المفاوضين الأمريكيين يواصلان عملهما في مجالات أخرى من السياسة الخارجية الأمريكية أيضا. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعنا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

كنت غارقاً في التفكير بينما كنت أرمي البرتقالة في يدي بحماس وأمسكها بيدي الأخرى. فكرت كيف يبدو البرتقال مثل الشمس، وقلت لنفسي إنها مستديرة وبرتقالية نارية مثل الشمس. أعتقد أن هذا هو السبب في تفضيل البرتقال عند تدريس النظام الشمسي. كل يوم نستيقظ وننام مع الشمس، إننا دائماً معها وهي معنا، وجميعنا نشكل حياتنا وفقاً لها، على الرغم من أننا لا ندرك في معظم الأحيان وجودها. ثم بدر سؤال في ذهني، إذن هل لشمسنا الحاضرة دائماً عمر؟ اليوم نود أن نقدم لكم ديلهان أريورت، عالمة الفيزياء الفلكية التركية التي درست هذا النجم الذي يبعد عن الأرض حوالي 150 مليار متر. ولدت ديلهان أريورت في إزمير عام 1929، وعلى الرغم من أنها كانت دائماً ناجحة ومولعة بدراستها، إلا أن مادتها المفضلة كانت دائماً الرياضيات. عندما التقى هذا الشغف مع اهتمامها بالفضاء، درست وتخرجت من قسم الرياضيات العليا وعلم الفلك في جامعة إسطنبول بعد المرحلة الثانوية. بعد ذلك عملت معيدة في جامعة أنقرة وأكملت دراستها للحصول على درجة الدكتوراه والأستاذية المساعدة. هذه المرأة الرائعة التي تعرف أيضاً بأنها الشخص الذي جلب الفيزياء الفلكية إلى تركيا، ذهبت في البداية إلى كندا لدراستها، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت العمل في معهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لوكالة ناسا. عملت أريورت في وكالة ناسا من عام 1961 إلى 1973، وكان لها شرف أن تكون أول عالمة تركية في هذه المؤسسة. ساعدت بدراساتها في تصحيح بعض الحقائق عن الشمس التي كانت معروفة بشكل خاطئ حتى ذلك الحين، فقد أثبتت أن سطوع الشمس لم يكون يتزايد منذ تكوينها، وأنها كانت أكثر سطوعاً وسخونة في الماضي. كانت هذه المعلومات مهمة جداً للرحلات الفضائية التي كانت قد بدأت للتو في ذلك الوقت. حصلت على جائزة أبولو للإنجاز في عام 1969 لمساهمتها الناجحة في أول هبوط على سطح القمر. في عام 1973 عادت ديلهان أريورت إلى وطنها الأم، وأسست قسم الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء بجامعة الشرق الأوسط التقنية، وقامت بتدريس المادة. ووفقاً لطلابها كانت دائماً ما تأتي إلى محاضراتها مهندمة وأنيقة ومهذبة. بعد أن شغلت منصب رئيس قسم الفيزياء لمدة 6 أشهر في عام 1988، أصبحت عميدة كلية الأدب والعلوم لمدة 5 سنوات، وتقاعدت في عام 1993، وتوفيت في عام 2012. بينما كنت أواصل رمي البرتقالة وإمساكها بيدي، كنت أراقب التلفاز بطرف عيني، ثم شاهدت اللحظة التاريخية التي كنت أنتظرها بفارغ الصبر. تم إطلاق ألبار جازار أفجي إلى الفضاء كأول رائد فضاء تركي يوم الجمعة المصادف 19 من كانون الثاني يناير في الساعة 12:49 من منتصف الليل.

ليل وشاهدت ذلك مباشرة على الشاشة. لقد تأثرت كثيرا، وفي اليوم التالي بدأت بحثي في الصباح الباكر. كان هناك الكثير لأتعلمه. فكرت على الفور في السؤال الذي طرحته على نفسي عن الشمس، وقرأت عن ديلهان أليورت امرأتنا الرائدة، وعجبت بموقفها وعملها الدؤوب ونجاحها وما ناقشته في العالم وفينا. وأعتقد بصدق أننا كأمة سنحقق المزيد من النجاح في مجال الفيزياء الفلكية، وسأعمل من أجل ذلك. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا إلى ديلهان أليورت وإلى كل من تفوق أحلامه الخيال.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن الغازي الفيلي الذي عمل لأسلمة الروميلي كزلدلي سيد علي السلطان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان كزلدلي سيد علي السلطان الذي قدم من خراسان صوفيا تركيا فذا نقل الحكم الأناضولي إلى أراضي روميلي، وخدم في تكية حاج بكتاشفيلي، وكان درويشا ناضج في مطبخه مرتديا عباءة طباخ درويش. ويحكى أنه في يوم من الأيام جاء السلطان حاج بكتاش والمراجل لم تغلي بعد، فأدخل سيد علي السلطان قدمه في النار بدون أي تردد، مما جعل العظم تصل إلى قوام يؤكل. ولما رأى حاج بكتاش ولي هذه الكرامة قال: لا يجلس أسدان على عباءة درويش واحدة، وأخبره أن الوقت قد حان لذهابه إلى روميلي. وهكذا وبإذن من حاج بكتاش وبركته انطلق نحو الأراضي المفتوحة حديثا. ونرى أن سيد علي السلطان انضم إلى قافلة الدراويش الغزاة خلال دخول الدولة العثمانية إلى روميلي، ويقال إنه رافق سليمان باشا ابن أورهان غازي عندما عبر مضيق تشانكالي في عام 1356. وتستند تسمية السيد علي السلطان بلقب كزلدلي إلى مناقب، وبينما يستند هذا الاسم إلى جدول كزلدلي المائي الذي يتدفق حيث أنشأ تكيته بالقرب من ديماتوكا في اليونان حاليا، فإن قصائد البكتاشيين تشير إلى كرامته. يقال إنه لقب بكزلدلي لأنه كان يؤجج النار في موقد تكية حاج بكتاش باللهب الأحمر الذي أخرجه من جسمه. وبينما قد يبدو هذا اللقب غريبا للوهلة الأولى، إلا أن صفة مجنون في الثقافة الصوفية التركية ترمز إلى النشوة الروحية كشولة تنطلق إلى الحقيقة كأنها تمزق حجاب العالم. وبكونه وليا من الدراويش الزاهدين أصبح سلطان كزلدلي مجنونا ضد نفسه والدنيا، ممضيا حياته محبا لله. وبعد انتقاله إلى روميلي أمضى سيد علي السلطان سنوات في طريق الفتح، ووفقا للمعلومات الواردة في حقه فقد شارك في العديد من الغزوات بدءا من جاليبولو إلى إدرنة، ولعب دورا مهما في الغزوات. وبينما ارتفعت راية الإسلام مع الفتوحات، حقق دراويش أمثاله فتوحات معنوية، وأرشد الناس الذين اعتنقوا الإسلام جديدا أو استقروا في تلك المناطق. وبعد هذه الانتصارات جعل سيد علي السلطان غازي أورانوس باي قائدا على الجيش، وبدأ في إنشاء تكية له بالقرب من ديماتوكا بالقرب من ممر استراتيجي. وفي عام 1402 تبرع يلدرم بايزيد بإيرادات 3 قرى لتكية هذا الدرويش الذي ساعد بمساهماته بشكل كبير أثناء الفتوحات في روميلي. واعترفت الإدارة العثمانية رسميا بتكية كزلدلي ووفرت لها حماية، وهكذا أصبحت التكية التي أسسها سيد علي السلطان ليست فقط مركزا للنظام الديني، بل أيضا مؤسسة راسخة الجذور كان لها مكان في السياسة العثمانية في البلقان. إن القصائد البكتاشية التي تعتبر حاج بكتاش ولي زعيما وعلي كبير الزعماء تشير أيضا إلى كزلدلي مرشدا لا غنى عنه في هذا الطريق، ويتجلى هذا النسب جليا في القصيدة التالية:
المتداولة منذ قرون. زعيمي هو حاج بكتاش فيلي، زعيم زعيمي هو مردان علي وسيد علي سلطان نفسه. إن هذه الأبيات تمجد كزل دلي كسلطان قلوب، وأصلا الإلهام الذي تلقاه من حاج بكتاش معتمدا في النهاية على علي، واعتنق دراويش كزل دلي كغيرهم من الأولياء البكتاشيين والعلويين عقيدة وحدة الوجود. وهذه الفلسفة الصوفية والتي يمكن تلخيصها في أنه هو وحده الموجود والعالم المرئي هو مجرد تجلياته، كانت بمثابة نور روحي ينعكس في كل نشاط يقوم به متسب تكية سلطان قزلدلي. وبفضل هذا الاعتقاد ساد جو من التسامح في التكية بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين، حيث اتحد الآباء التركمان والأولياء الروميون وقبائل البلغان المتنوعة تحت شعار اضبط يديك وحزامك ولسانك. وبصفته شيخ هذه التكية مزج سيد علي السلطان الهوية التركية بالتفسير الصوفي للإسلام، تاركا أثرا مستداما في تشكيل الحياة الصوفية التركية في عصره وفي القرون التي تلته. على الرغم من مرور 6 قرون، لا يزال نفس قزلدلي سيد علي السلطان يهب من تراقيا إلى البلغان، واليوم لا تزال تكية سيد علي السلطان تكية قزلدلي السلطان الواقع في قرية روسا دربنت الصغيرة في ديمتوكا باليونان قائمة، ويقع طريحه في جزء يسمى بيكار تكية من التكية، وهو في حالة جيدة ومفتوح أمام الزوار. وتنتمي المجتمعات العلوية البكتاشية التي تعيش في منطقة تراقيا الغربية في اليونان ومنطقة ديمتوكا إلى قزلدلي أوجاغي، وتحافظ على اعتقادها من خلال الجمعيات التي أسستها حوله. وفي كل عام تقدم القرابين وتقام مراسم الجم في التكيات والقرى المجاورة في أيام معينة، ويتجمع الزوار القادمون من تركيا واليونان وبلغاريا لحضور هذه الفعاليات. وإن القصائد المتلوة مع الجماعة وورود السماء المعروضة من قبل الشباب وتناول العطمة تحمل الطريق الذي فتحه قزلدلي عبر الأجيال. لقد ترسخ التصوف الإسلامي التركي في البلغان بفضل إرس سلاطين القلوب مثل سيد علي السلطان قزلدلي، وهذا الإرس ليس مجرد ذكرى للماضي، بل هو دليل لحاضرنا ومستقبلنا. وإن حماية تراثنا التاريخي والصوفي ممكنة بفهمه وحفظه، ولا تزال قيم المحبة والوحدة والأخوة التي غرسها سيد علي السلطان قزلدلي مصدر شفاء في عالمنا اليوم. ودعونا لا ننسى أن سيد علي السلطان قزلدلي نجم ساطع في أفق التصوف التركي، فالسير على خطاه يعني حملة شعلة التسامح والشجاعة التي توارثناها منذ عهد حاج بكتاش فيلي.

مستمعنا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: مستمعنا الكرام، نواصل مع هذه الأغنية من

لنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 20 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أكد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران أن السياسة الخارجية السلمية والحكيمة لتركيا ستفصل المخططات الدموية لنتنياهو الذي لا يتردد في إشعال المنطقة لضمان مستقبله السياسي. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستهدفة لتركيا.

الأمريكية. وأوضح دوران أن التهديدات والأكاذيب التي أطلقها نتنياهو ضد تركيا وسوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة وخوفه السياسي وهوسه، مشيرا إلى أن محاولاته لتضليل الرأي العام العالمي عبر خلق أعداء ووهميين لم تعد مجدية بعد الإجماع الدولي على خطورة سياساته. وأضاف أن نتنياهو يتشبث بمعاداة تركيا كطوق نجاة في ظل ضغوط الانتخابات المقبلة والأزمات الداخلية، محاولا تغطية اعتداءاته من غزة إلى سوريا ولبنان عبر توجيه الاتهامات إلى أنقرة. وبشأن احتمالية توسيع إسرائيل لدائرة اعتداءاتها نحو تركيا، أكد دوران أن المجتمع الدولي ودول المنطقة يقفون بصلابة ضد العقلية الاحتلالية ومشروع إشعال حرب إقليمية. ولفت الانتباه إلى أن المشكلة الأساسية لنتنياهو تكمن في مقايضة الأمن بالاعتداءات المستمرة ورفض الدبلوماسية، مشددا على أن الموقف الإسرائيلي العدائي تجاه أنقرة ينبع من رفض تركيا بقوتها ونفوذها للأضرار التي تلحقها إسرائيل بالأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار دوران إلى أن أخطاء نتنياهو باتت محط انتقاد واسع داخل الشارع والإعلام الإسرائيلي، حيث توصف تصريحاته المناهضة لتركيا من قبل المعارضة الإسرائيلية بأنها غير مسؤولة، لافتا إلى اعتراف السياسيين الإسرائيليين بفقدان حلفائهم وتراجع هيبتهم. وأكد أن النهج العقلاني يتطلب السعي نحو حل الدولتين وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية والانتهاكات في المسجد الأقصى بدلا من إطلاق التهديدات. وعن كيفية مواجهة هذه العقلية، شدد دوران على أن تركيا دولة ذات جذور تاريخية عميقة وتقاليد راسخة تتسم بالهدوء والحزم، مؤكدا أن التاريخ أثبت عدم تردد أنقرة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي وسلامة شعبها.

إفشال المخططات التي تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة. أدانت تركيا ومصر وقطر بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بما فيهم النساء والأطفال. إذ أصدرت الدول الوسيطة تركيا ومصر وقطر بيانا مشتركا بشأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، جاء فيه: إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية ودولة قطر بصفاتها دولا وسيطة تدين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى فقدان مدنيين لحياتهم بما فيهم نساء وأطفال، وتعبر عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة. وأشار البيان إلى أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية في هذه المرحلة الحساسة التي تتواصل فيها الجهود المكثفة لتطبيق الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك المباحثات الجارية بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين واتخاذ خطوات بناءة في مسار المفاوضات، يعرقل الجهود الإقليمية والدولية. وأكدت الدول الوسيطة ضرورة التزام إسرائيل الكامل بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن الأفعال التي من شأنها الإضرار بوقف إطلاق النار وتصعيد التوتر، وجاء في البيان: أمام العواقب المدمرة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة، تجدد الدول الوسيطة دعواتها إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمدعوم بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2803 لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وممارسة الضغوط لمنع المزيد من التصعيد. شددت وزارة الدفاع الوطني على لسان المتحدث باسمها الأدميرال زكي أكتورك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن رفضها القاطع للغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوض استقرار المنطقة وتمس بسيادة ووحدة الأراضي السورية وتدمر بنيتها التحتية، ونفت وجود أي طواقم عسكرية تركية بالقرب من موقع القصف. وفي سياق متصل أشار البيان إلى استمرار جهود القوات المسلحة التركية في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الإعلان عن مشاركات تدريبية واستعراضية ضمن فعاليات مهرجان تيكنو فيست الوطن الأزرق، مع متابعة مستمرة للتحركات اليونانية في البحر إيجا بخصوص الإطار المكاني للطاقات المتجددة، مجددة التزام أنقرة بحماية حقوقها وتفضيل الحلول القائمة على القانون الدولي وحسن الجوار. أنزلت مركبة طوفان البحرية المسيرة الانتحارية التي تم تطويرها لتكون قوة ضاربة من الجيل الجديد في الحرب البحرية، أنزلت إلى المياه لأول مرة، إذ تقام فعاليات مهرجان تكنو فيست الوطن الأزرق في قيادة ترسانة تي جولجيك. وجاء في بيان نشر عبر الحساب الرسمي لشركة أسيسان على وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: إن مركبة طوفان البحرية المسيرة الانتحارية التي تغير قواعد اللعبة في الحرب البحرية باتت في مياهنا لأول مرة، وستلتقي المركبة طوفان بالزوار في إطار مهرجان تكنو فيست الوطن الأزرق المقيم في قيادة ترسانة جولجيك خلال الفترة من 20 إلى 23 من آب أغسطس. تسعى تركيا والعراق إلى تعزيز التنسيق في مجال الطاقة من خلال رفع حجم التدفقات النفطية عبر خط كركوك جيهان ليصل إلى 1 مليون برميل يومياً، وفق تصريحات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يليه اتفاق تنفيذي وقع في الأول من آب أغسطس يضمن نقل 750 ألف برميل يومياً على الأقل. ويهدف الاتفاق إلى رفع كفاءة التشغيل للميناء التركي ليكون بديلاً استراتيجياً للمسارات البحرية المضطربة مثل مضيق هرمز، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل الإنتاج المباشر عبر الاستحواذ على حصص في حقول كركوك النفطية بواسطة الشركة التركية للبترول. وأكد باحثون خبراء في الشأن الإقليمي أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية مشتركة بين أنقرة وبغداد لتعزيز الأمن المائي والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث يرى الباحث سرجان تشالشكان من مركز أورسام أن الاتفاق يمنح ميناء جيهان قيمة جيوستراتيجية كممر آمن للنفط العراقي والخليجي، فيما شدد أوزهان أك
يانار رئيس مركز تبسام لبحوث الطاقة على أن القدرة الفنية للأنبوب تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مما يجعل تحقيق هذا

0: بهدف ممكنا، وفائق الأهمية لدعم تحول تركيا إلى مركز عالمي لتداول وتكرير الطاقة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: طالبت جدة الطفلة الشهيدة هند رجب بفتح تحقيق دولي محايد في جريمة اغتيال هند برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى بقطاع غزة، مؤكدة انعدام الثقة بالنظام القضائي الإسرائيلي بعد إعلانه إحالة القضية إلى الشرطة العسكرية عقب مرور أكثر من عامين على الإنكار والتنصل من الجريمة. واستعرضت الجدة تفاصيل الفاجعة التي أودت بحياة 6 من أفراد العائلة، موضحة أن هند بقيت محاصرة لعدة ساعات داخل السيارة المستهدفة واستغاثت بطواقم الهلال الأحمر قبل أن يقطع الاتصال ويعثر عليها وعلى جثامين المسعفين الذين أرسل المسعفين اللذين أرسلا لإنقاذها، شهداء داخل السيارة وسيارات الإسعاف المدمرة، مطالبة بمحاسبة الجناة وإقرار العدالة لجميع أطفال غزة. أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن منطقة موسكو تعرضت لاستهداف بنحو 250 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 28 منها فوق أراضي المنطقة. وأوضح في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بين الساعة 8:30 من مساء أمس والسابعة 7:30 من صباح اليوم رصد تحليق 250 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، لافتا إلى تدمير معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، في حين أسقط 28 طائرة مسيرة في سماء المنطقة. وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل عملها في المواقع التي سقطت فيها حطام الطائرات المستهدفة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 726 طائرة مسيرة تابعة لأوكرانيا فوق مناطق مختلفة من البلاد بما في ذلك العاصمة موسكو. النبوء الأخير في النشرة. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الموقف الذي تبديه كييف يضعف احتمال حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، قائلاً إن مسار الوضع على الجبهة واضح والعملية العسكرية الخاصة مستمرة، إذ أدلى المتحدث بيسكوف بتصريحات للصحفيين في العاصمة موسكو تطرق فيها إلى القضايا الراهنة على جدول الأعمال. وفي معرض تطرقه إلى عملية تسوية الأزمة الأوكرانية قال بيسكوف: في الوقت الحالي لا يوجد أي سبب يدعو للتفاؤل بشأن احتمال الحل السلمي بسبب نهج كييف، مسار الوضع على الجبهة واضح والعملية العسكرية الخاصة مستمرة. وأشار بيسكوف إلى وجود دول تعبت من تقديم الدعم لأوكرانيا وقال: لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، هناك دول في أوروبا تزيد من مشاركتها في الحرب. وعرب بيسكوف عن امتنان بلاده للدول التي تحاول المساعدة في حل الأزمة، مشيرا إلى أن عدد هذه الدول قليل. وحول احتمال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف

وصهره جريد كوشنر إلى روسيا، قال ديمتري بيسكوف. لا توجد معلومات محددة أو مواعيد بخصوص هذا الموضوع، وكما نعلم فإن المفاوضين الأمريكيين يواصلان عملهما في مجالات أخرى من السياسة الخارجية الأمريكية أيضا. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

كنت غارقاً في التفكير بينما كنت أرمي البرتقالة في يدي بحماس وأمسكها بيدي الأخرى. فكرت كيف يبدو البرتقال مثل الشمس، وقلت لنفسي إنها مستديرة وبرتقالية نارية مثل الشمس. أعتقد أن هذا هو السبب في تفضيل البرتقال عند تدريس النظام الشمسي. كل يوم نستيقظ وننام مع الشمس، إننا دائماً معها وهي معنا، وجميعنا نشكل حياتنا وفقاً لها، على الرغم من أننا لا ندرك في معظم الأحيان وجودها. ثم بدر سؤال في ذهني، إذن هل لشمسنا الحاضرة دائماً عمر؟ اليوم نود أن نقدم لكم ديلهان أريورت، عالمة الفيزياء الفلكية التركية التي درست هذا النجم الذي يبعد عن الأرض حوالي 150 مليار متر. ولدت ديلهان أريورت في إزمير عام 1929، وعلى الرغم من أنها كانت دائماً ناجحة ومولعة بدراستها، إلا أن مادتها المفضلة كانت دائماً الرياضيات. عندما التقى هذا الشغف مع اهتمامها بالفضاء، درست وتخرجت من قسم الرياضيات العليا وعلم الفلك في جامعة إسطنبول بعد المرحلة الثانوية. بعد ذلك عملت معيدة في جامعة أنقرة وأكملت دراستها للحصول على درجة الدكتوراه والأستاذية المساعدة. هذه المرأة الرائعة التي تعرف أيضاً بأنها الشخص الذي جلب الفيزياء الفلكية إلى تركيا، ذهبت في البداية إلى كندا لدراستها، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت العمل في معهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لوكالة ناسا. عملت أريورت في وكالة ناسا من عام 1961 إلى 1973، وكان لها شرف أن تكون أول عالمة تركية في هذه المؤسسة. ساعدت بدراساتها في تصحيح بعض الحقائق عن الشمس التي كانت معروفة بشكل خاطئ حتى ذلك الحين، فقد أثبتت أن سطوع الشمس لم يكون يتزايد منذ تكوينها، وأنها كانت أكثر سطوعاً وسخونة في الماضي. كانت هذه المعلومات مهمة جداً للرحلات الفضائية التي كانت قد بدأت للتو في ذلك الوقت. حصلت على جائزة أبولو للإنجاز في عام 1969 لمساهمتها الناجحة في أول هبوط على سطح القمر. في عام 1973 عادت ديلهان أريورت إلى وطنها الأم، وأسست قسم الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء بجامعة الشرق الأوسط التقنية، وقامت بتدريس المادة. ووفقا لطلابها كانت دائما ما تأتي إلى محاضراتها مهندمة وأنيقة ومهذبة. بعد أن شغلت منصب رئيس قسم الفيزياء لمدة 6 أشهر في عام 1988، أصبحت عميدة كلية الأدب والعلوم لمدة 5 سنوات، وتقاعدت في عام 1993، وتوفيت في عام 2012. بينما كنت أواصل رمي البرتقالة وإمساكها بيدي، كنت أراقب التلفاز بطرف عيني، ثم شاهدت اللحظة التاريخية التي كنت أنتظرها بفارغ الصبر. تم إطلاق ألبار جازار أفجي إلى الفضاء كأول رائد فضاء تركي يوم الجمعة المصادف 19 من كانون الثاني يناير في الساعة 12:49 من منتصف الليل، وشاهدت ذلك مباشرة على الشاشة. لقد تأثرت كثيراً، وفي اليوم التالي بدأت بحثي في الصباح الباكر. كان هناك الكثير لأتعلمه. فكرت على الفور في السؤال الذي طرحته على نفسي عن الشمس، وقرأت عن ديلهان أريورت امرأتنا الرائدة، وعجبت بموقفها وعملها الدؤوب ونجاحها وما ناقشته في العالم وفينا. وأعتقد بصدق أننا كأمة سنحقق المزيد من النجاح في مجال الفيزياء الفلكية، وسأعمل من أجل ذلك. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا إلى ديلهان أريورت وإلى كل من تفوق أحلامه الخيال.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن الغازي الفيلي الذي عمل لأسلمة الروميلي كزلدلي سيد علي السلطان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان كزلدلي سيد علي السلطان الذي قدم من خراسان صوفيا تركيا فذا نقل الحكم الأناضولي إلى أراضي روميلي، وخدم في تكية حاج بكتاشفيلي

ve kâne dervişen nâdice fî matbahihi murtediyen âbâete tabbâhin derviş. Ve yuhkâ ennehu fî yevmin minel eyyâm câe Sultan Hacı Bektaş vel meracillem tâlibat ve ethale Seyyid Ali Sultan gademehu finnâr bîduni ey teraddüd mimma ceale el-atme tasıl ilâ gıvâmin yu'kel. وَلَمَّا رَأَى حَجِّ بَكْتَاشْ وَلِي هَذِهِ الْكَرَامَةِ قَالَ لَا يَجْلِسْ أَسَدَانِ عَلَى عَبَاءَةِ دَرْوِيشٍ وَاحِدًا وَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوَقْتِ قَدْ حَانَ لِذِهَابِهِ إِلَى رُومَلِي وَهَكَذَا وَبِإِذْنٍ مِنْ حَجِّ بَكْتَاشْ وَبَرِكَتِهِ إِنْتَلَقَ نَحْوَ الْأَرَاضِي الْمَفْتُوحَةَ حَدِيثًا ونرى أن سيد علي السلطان انضم إلى قافلة التراويش الغزاة خلال دخول الدولة العثمانية إلى رومالي ويقال إنه رافق سليمان باشا ابن أورهان غازي عندما عبر مضيق شنكلة في عام 1356 وتستند تسمية سيد علي السلطان بلقب قزل دلي إلى مناقب وبينما يستند هذا الاسم إلى جدول قزلدلي المائي الذي يتدفق حيث أنشأ تكيته بالقرب من ديماتوكا في اليونان حاليا فإن قصائد البكتاشيين تشير إلى كرامته. يقال إنه لقب بقزلدلي لأنه كان يؤجج النار في موقد تكية حاج بكتاش باللهب الأحمر الذي أخرجه من جسمه. وبينما قد يبدو هذا اللقب غريبا للوهلة الأولى إلا أن صفة مجنون في الثقافة الصوفية التركية ترمز إلى النشوة الروحية كشولة تنطلق إلى الحقيقة كأنها تمزق حجاب العالم. وبكونه وليا من الدراويش الزاهدين أصبح سلطان قزلدلي مجنونا ضد نفسه والدنيا ممضيا حياته محبا لله. وبعد انتقاله إلى رومالي أمضى سيد علي السلطان سنوات في طريق الفتح. ووفقا للمعلومات الواردة في حقه فقد شارك في العديد من الغزوات بدءا من جاليبولو إلى إدرنة ولعب دورا مهما في الغزوات. وبينما ارتفعت راية الإسلام مع الفتوحات حقق دراويش أمثاله فتوحات معنوية وأرشد الناس الذين اعتنقوا الإسلام جديدا أو استقروا في تلك المناطق. وبعد هذه الانتصارات جعل سيد علي السلطان قاضي أورانوس بي قائدا على الجيش وبدأ في إنشاء تكية له بالقرب من ديماتوكا بالقرب من ممر استراتيجي. وفي عام 1402 تبرع يلدرم بايزيد بإيرادات 3 قرى لتكية هذا الدرويش الذي ساعد بمساهماته بشكل كبير أثناء الفتوحات في رومالي. واعترفت الإدارة العثمانية رسميا بتكية قزلدلي ووفرت لها حماية. وهكذا أصبحت التكية التي أسسها سيد علي السلطان ليست فقط مركزا للنظام الديني بل أيضا مؤسسة راسخة الجذور كان لها مكان في السياسة العثمانية في البلقان. إن القصائد البكتاشية التي تعتبر حاج بكتاش ولي زعيما وعلي كبير الزعماء تشير أيضا إلى قزلدلي مرشدا لا غنى عنه في هذا الطريق. ويتجلى هذا النسب جليا في القصيدة التالية المتداولة منذ قرون: زعيمي هو حاج بكتاش ولي، زعيم زعيمي هو مردان علي وسيد علي السلطان نفسه. إن هذه الأبيات تمجد قزلدلي كسلطان قلوب واصلا الإلهام الذي تلقاه من حاج بكتاش معتمدا في النهاية على علي. واعتنق دراويش قزلدلي كغيرهم من الأولياء البكتاشيين والعلويين عقيدة وحدة الوجود. وهذه الفلسفة الصوفية والتي يمكن تلخيصها في أنه هو وحده الموجود والعالم المرئي هو مجرد تجلياته كانت بمثابة نور روحي ينعكس في كل نشاط يقوم به منتسب تكية سلطان قزلدلي.

وبفضل هذا الاعتقاد ساد جو من التسامح في التكية بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين، حيث اتحد الآباء التركمان والأولياء الروميون وقبائل البلغان المتنوعة تحت شعار اضبط يديك وحزامك ولسانك. وبصفته شيخ هذه التكية مزج سيد علي السلطان الهوية التركية بالتفسير الصوفي للإسلام، تاركا أثرا مستداما في تشكيل الحياة الصوفية التركية في عصره وفي القرون التي تلته. على الرغم من مرور 6 قرون، لا يزال نفس كزلدلي سيد علي السلطان يهب من تراقيا إلى البلغان، واليوم لا تزال تكية سيد علي السلطان تكية كزلدلي السلطان الواقع في قرية روسا دربنت الصغيرة في ديمتوكا باليونان قائمة، ويقع طريحه في جزء يسمى بيكار تكية من التكية، وهو في حالة جيدة ومفتوح أمام الزوار. وتنتمي المجتمعات العلوية البكتاشية التي تعيش في منطقة تراقيا الغربية في اليونان ومنطقة ديمتوكا إلى كزلدلي أوجاغي، وتحافظ على اعتقادها من خلال الجمعيات التي أسستها حوله. وفي كل عام تقدم القرابين وتقام مراسم الجم في التكيات والقرى المجاورة في أيام معينة، ويتجمع الزوار القادمون من تركيا واليونان وبلغاريا لحضور هذه الفعاليات. وإن القصائد المتلوة مع الجماعة وورود السماء المعروضة من قبل الشباب وتناول العطمة تحمل الطريق الذي فتحه كزلدلي عبر الأجيال. لقد ترسخ التصوف الإسلامي التركي في البلقان بفضل إرث سلاطين القلوب مثل سيد علي السلطان كزلدلي، وهذا الإرث ليس مجرد ذكرى للماضي، بل هو دليل لحاضرنا ومستقبلنا. وإن حماية تراثنا التاريخي والصوفي ممكنة بفهمه وحفظه، ولا تزال قيم المحبة والوحدة والأخوة التي غرسها سيد علي السلطان كزلدلي مصدر شفاء في عالمنا اليوم. ودعونا لا ننسى أن سيد علي السلطان كزلدلي نجم ساطع في أفق التصوف التركي، فالسير على خطاه يعني حملة شعلة التسامح والشجاعة التي توارثناها منذ عهد حاجي بكتاش فيلي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: مستمعنا الكرام، نواصل مع هذه الأغنية من أداء

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.